قصدي لا يكون فراق وفي كل عام بالشهادة تهنيكم. بنات المدارس ليتني عندكم سواق ومتع عيوني بالنظر دائما فيكم. أنا من غير راتب قصدي ما يكون فراق وبكل عام بالشهادة تهنيكم. ترى من تغيب الشمس لحزت الإشراق حالي كسيفة حسى ربي يجازيكم. بنات المدارس

وسلك مع البواب علشان الاقيكم. دمعي على خدي وبصل حشا صفاق والقلب يطفق كل ما حل.